المنصور عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.